0: صافي
1: صافي صافي زواني
0: انا قلبي صافي نفس الهم وزواني انا قلبي صافي
1: صافي صافي زواني.